أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق.

من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان، مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعا جويا غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 درجة مئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.1 درجة مئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بياناً على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء، زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول، ألحق أعطالاً بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية، وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن مخرج، لكنه قال إن واشنطن ليست مستعدة للمحادثات. وفي حديثه بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء قال ترامب للصحفيين إن عامة الناس لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس، وأضاف إنهم يرغبون بشدة في عقد اجتماع، ولن نولي الأمر اهتماما حتى يصبحوا مستعدين للاجتماع بشكل فعال. وأكد وزير الدفاع بيت هيكزيث أن القوات الأمريكية مستعدة لمواصلة الهجمات إذا لم تبدي إيران أي استعداد للتفاوض. وقال إذا كانوا سيطلقون النار على السفن التجارية فسنرد عليهم، كما قال الرئيس، بضربة أقوى بعشر مرات. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن القوات الإيرانية أوقفت ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز.
وقالت أيضا إنهم هاجموا 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية، وأن السفن لا يمكنها المرور دون تنسيق مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن إيران هجمت 1 ناقلات النفط الكويتية في المضيق، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم. وأعلن الحوثيون في اليمن إغلاق ممر مائي أمام السعودية يوم الاثنين، وثمت مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر. وزعم ترامب أن هذا لم يحدث حتى الآن، وحذر من أن واشنطن سترد وأنها ستتولى الأمر إذا مضت الجماعة المدعومة من إيران قدما في الخطة. وأفادت وكالة رويترز أن ناقلتين تحملان النفط السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد تحذير الحوثيين. من المقرر أن تشارك كندا بصفة مراقب في برنامج مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وتعمل الدول 3 على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. وأعلن وزراء دفاع الدول 4 عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات في لندن يوم الثلاثاء. وحضر اجتماع لندن كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو، ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء 4 في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد 2 من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار. وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذا أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة:
3: آه كايتو،
1: يا كايتو،
3: كوتشي كوتشي،
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما:
2: غومين اوسوكوناتتي،
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: توكيداي
1: هو برج الساعة.
4: ناكا
1: يعني داخل.
4: توكيداي نو ناكا
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: توكيداي نو ناكا ني إيماس.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
1: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。 إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: إيما どこにいますか؟ 改札の前にいます。
1: إليكم المعاني.
5: إيما どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: إيما
1: يعني الآن. أين أنت يعني
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
4: ناكا
1: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information. information.
1: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます。 information の横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
3: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
0: والآن استمعوا ورددوا
4: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
0: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
1: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
0: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان. مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعاً جوياً غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 الدرجة المئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.1 الدرجة المئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بيانا على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول ألحق أعطالا بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية، وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن مخرج، لكنه قال إن واشنطن ليست مستعدة للمحادثات. وفي حديثه بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء قال ترامب للصحفيين إن عامة الناس لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس، وأضاف إنهم يرغبون بشدة في عقد اجتماع، ولن نولي الأمر اهتماماً حتى يصبحوا مستعدين للاجتماع بشكل فعال. وأكد وزير الدفاع بيت هيكزيث أن القوات الأمريكية مستعدة لمواصلة الهجمات إذا لم تبدي إيران أي استعداد للتفاوض. وقال إذا كانوا سيطلقون النار على السفن التجارية فسنرد عليهم كما قال الرئيس بضربة أقوى بعشر مرات. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن القوات الإيرانية أوقفت ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز. وقالت أيضا إنهم هاجموا 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية، وأن السفن لا يمكنها المرور دون تنسيق مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن إيران هاجمت 1 ناقلات النفط الكويتية في المضيق، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم. وأعلن الحوثيون في اليمن إغلاق ممر مائي أمام السعودية يوم الاثنين، وثمة مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر. وزعم ترامب أن هذا لم يحدث حتى الآن، وحذر من أن واشنطن سترد وأنها ستتولى الأمر إذا مضت الجماعة المدعومة من إيران قدما في الخطة.
وأفادت وكالة رويترز أن الناقلتين تحملان النفط السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد تحذير الحوثيين. من المقرر أن تشارك كندا بصفة مراقب في برنامج مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وتعمل الدول الثلاث على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. وأعلن وزراء دفاع الدول الأربع عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات في لندن يوم الثلاثاء. وحضر اجتماع لندن كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد عامين من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان. مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعا جويا غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 درجة المئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.1 درجة المئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بيانا على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء، زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤولياتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول، ألحق أعطالاً بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية، وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن مخرج، لكنه قال إن واشنطن ليست مستعدة للمحادثات. وفي حديثه بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء قال ترامب للصحفيين إن عامة الناس لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس، وأضاف إنهم يرغبون بشدة في عقد اجتماع، ولن نولي الأمر اهتماما حتى يصبحوا مستعدين للاجتماع بشكل فعال. وأكد وزير الدفاع بيت هيجزيث أن القوات الأمريكية مستعدة لمواصلة الهجمات إذا لم تبدي إيران أي استعداد للتفاوض. وقال إذا كانوا سيطلقون النار على السفن التجارية فسنرد عليهم، كما قال الرئيس، بضربة أقوى بعشر مرات. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن القوات الإيرانية أوقفت ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز.
وقالت أيضا إنهم هاجموا 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية، وأن السفن لا يمكنها المرور دون تنسيق مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن إيران هجمت 1 ناقلات النفط الكويتية في المضيق، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم. وأعلن الحوثيون في اليمن إغلاق ممر مائي أمام السعودية يوم الاثنين، وثمة مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر. وزعم ترامب أن هذا لم يحدث حتى الآن، وحذر من أن واشنطن سترد وأنها ستتولى الأمر إذا مضت الجماعة المدعومة من إيران قدما في الخطة. وأفادت وكالة رويترز أن ناقلتين تحملان النفط السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد تحذير الحوثيين. من المقرر أن تشارك كندا بصفة مراقب في برنامج مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وتعمل الدول 3 على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. وأعلن وزراء دفاع الدول 4 عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات في لندن يوم الثلاثاء. وحضر اجتماع لندن كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو، ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء 4 في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد عامين من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار. وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: カイト يتصل هاتفيا بتام.
4: もしもし、タムさん。
1: ألو، تام سان.
4: 今どこにいるの？
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: 時計台の中にいます.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
4: إيه، نكا؟
1: إيه، بالداخل.
0: ويقول لتام.
4: جا، بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو ني.
1: إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: وكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه، كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا، هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
4: غومين، أوسوكو ناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة.
3: 時計台の中にいます。

0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولاً معاني الكلمات.
1: 時計台
0: هو برج الساعة.
1: 中
0: يعني داخل.
1: 時計台の中
0: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
1: ني
0: الذي يعادل حرف الجر في.
1: إيماس
0: هي صيغة مس من الفعل
1: إيرو
0: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
1: إيماس
0: أي يوجد أو موجود.
2: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
0: الفعل
1: إيماس
0: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
1: أريماس.
2: فهمت.
0: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
1: إيماس.
0: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
1: 時計台の中にいます.
0: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
2: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة 時計台 ثم الحرف المساعد نو ثم ناكا أي داخل وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
1: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
0: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
3: إيما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
0: إليكم المعاني.
3: إيما دوكو ني إيماس كا؟
2: أين أنت الآن؟
1: إيما
0: يعني الآن. أين أنت يعني؟
1: どこにいますか؟
0: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
1: どこ؟
3: 改札の前にいます.
2: أمام بوابة التذاكر.
1: 改札
0: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
1: 前
0: يعني أمام.
1: 改札の前に
0: يعني أمام بوابة التذاكر.
2: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
1: 今どこにいますか? 改札の前にいます。 改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة واسمها باليابانية
1: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
1: ناكا
0: كما تعلمون.
4: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات وكثيرا ما يدعى باليابانية
1: إنفوميشن. إنفوميشن.
0: وجانب يعني
1: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
5: إنفوميشن نو يوكو ني إيماس. إنفوميشن نو يوكو ني إيماس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
6: وكاريماشتا،
0: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: وكاريماشتا.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
7: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。

0: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
4: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
3: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
4: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات، وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغيري أو كرات الأرز والسندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف في المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
3: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
4: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان. مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعا جويا غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 درجة المئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.2 درجة المئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بيانا على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء، زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول، ألحق أعطالاً بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية. وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن

إيرانية أوقفت ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز، وقالت أيضا إنهم هاجموا 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية، وأن السفن لا يمكنها المرور دون تنسيق مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن إيران هجمت 1 ناقلات النفط الكويتية في المضيق، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم. وأعلن الحوثيون في اليمن إغلاق ممر مائي أمام السعودية يوم الاثنين، وثمة مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر. وزعم ترامب أن هذا لم يحدث حتى الآن، وحذر من أن واشنطن سترد وأنها ستتولى الأمر إذا مضت الجماعة المدعومة من إيران قدما في الخطة. وأفادت وكالة رويترز أن ناقلتين تحملان النفط السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد تحذير الحوثيين. من المقرر أن تشارك كندا بصفة مراقب في برنامج مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وتعمل الدول الثلاث على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. وأعلن وزراء دفاع الدول الأربع عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات في لندن يوم الثلاثاء. وحضر اجتماع لندن كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو، ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد عامين من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار. وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل.

0: الختام. تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
1: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。إليكم
0: معاني الحوار. كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: もしもし、タムさん。
0: ألو، تام سان؟
2: إما دوكو ني إيرو؟
0: أين أنت الآن؟ وتام تجيب:
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
0: بداخل برج الساعة.
4: كايتو يسأل مجددا:
2: إيه، ناكا؟
0: إيه، بالداخل؟
4: ويقول لتام:
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
0: ني. إذا أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
4: وتام تقول:
3: واكاريماشتا.
0: وهو كذلك.
4: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة:
3: آه، كايتو.
0: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
0: هنا هنا.
4: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما:
2: غومين، أوسوكوناتي.
0: آسف على التأخير.
4: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
0: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: توكيداي
0: هو برج الساعة.
5: ناكا
0: يعني داخل.
5: توكيداي نو ناكا
0: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
5: ني
0: الذي يعادل حرف الجر في.
5: إيماس
0: هي صيغة مس من الفعل
5: إيرو
0: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
5: إيماس
0: أي يوجد أو موجود.
4: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
0: الفعل
5: إيماس
0: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
5: أريماس.
4: آه فهمت.
0: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
5: إيماس.
0: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
5: توكيداي نو ناكا ني إيماس.
0: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
4: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكي داي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا:
5: توكي داي نو ناكا ني إيماس. توكي داي نو ناكا ني إيماس.
0: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
6: إيما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
0: إليكم المعاني.
6: إيما دوكو ني إيماس كا؟
4: أين أنت الآن؟
5: إيما
0: يعني الآن. أين أنت يعني؟
5: どこにいますか؟
0: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
5: どこ؟
6: 改札の前にいます.
4: أمام بوابة التذاكر.
5: 改札
0: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
5: 前
0: يعني أمام.
5: 改札の前に
0: يعني أمام بوابة التذاكر.
4: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها:
5: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
5: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
5: ناكا
0: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
5: information. information.
0: وجانب يعني
5: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます. information の横にいます.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
3: وكريمشتا،
0: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
4: والآن استمعوا ورددوا
5: وكريمشتا.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
1: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
1: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
4: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
0: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
4: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
0: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
4: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان. مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعا جويا غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 درجة المئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.2 درجة المئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بياناً على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول ألحق أعطالاً بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية. وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن مخرج، لكنه قال إن واشنطن ليست مستعدة للمحادثات. وفي حديثه بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء قال ترامب للصحفيين إن عامة الناس لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس، وأضاف إنهم يرغبون بشدة في عقد اجتماع، ولن نولي الأمر اهتماما حتى يصبحوا مستعدين للاجتماع بشكل فعال. وأكد وزير الدفاع بيت هيكزيث أن القوات الأمريكية مستعدة لمواصلة الهجمات إذا لم تبدي إيران أي استعداد للتفاوض. وقال إذا كانوا سيطلقون النار على السفن التجارية فسنرد عليهم كما قال الرئيس بضربة أقوى بعشر مرات. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن القوات

تحملان النفط السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد تحذير الحوثيين. من المقرر أن تشارك كندا بصفة مراقب في برنامج مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وتعمل الدول الثلاث على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي. وأعلن وزراء دفاع الدول الأربع عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات في لندن يوم الثلاثاء. وحضر اجتماع لندن كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد عامين من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار. وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة. قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تام سان.
1: ألو تام سان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماسو.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل.

0: مجددا.
1: نكا؟
2: ايه بالداخل؟
0: ويقول لي تام
1: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني ايكو
2: ني. اذا انا ايضا ساذهب اليكم حالا.
0: وتام تقول
3: واكاريماشتا،
2: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة
3: اه كايتو،
2: يا كايتو
3: كوتشي كوتشي،
2: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما
1: غومين اوسوكو ناتتي،
2: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
2: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة.
3: 時計台の中にいます.
2: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: 時計台
2: هو برج الساعة.
4: 中
2: يعني داخل.
4: 時計台の中
2: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
2: الذي يعادل حرف الجر في.
4: います
2: هي صيغة مس من الفعل
4: いる
2: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس،
2: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
2: الفعل
4: إيماس
2: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: آه فهمت.
2: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني، ثم نقول
4: إيماس.
2: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: 時計台の中にいます.
2: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة 時計台، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
2: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。 إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: 今どこにいますか？ 改札の前にいます。
2: إليكم المعاني.
5: 今どこにいますか؟
0: أين أنت الآن؟
4: 今
2: يعني الآن. أين أنت يعني
4: どこにいますか؟
2: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
2: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
2: يعني أمام،
4: 改札の前に
2: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか؟ 改札の前にいます。 改札の前にいます。
2: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
2: وداخل يعني
4: ناكا
2: كما تعلمون.
6: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
2: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيراً ما يدعى باليابانية
4: information. information.
2: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
2: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます.

0: インフォメーションの横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
3: والآن استمعوا ورددوا.
4: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
5: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
6: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
3: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
1: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
3: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. استمرار موجة حر خطيرة في اليابان، مجموعة من المخترقين تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة يابانية للأغذية المجمدة. ترامب يوجه المزيد من التهديدات لإيران والحوثيين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان استمرار موجة الحر الشديدة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء، وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت 40 درجة مئوية في محافظتي جيفو وأيتشي وسط البلاد في اليوم السابق. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن مرتفعا جويا غطى اليابان يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في الكثير من المناطق. وبلغت درجات الحرارة العظمى خلال النهار 40.3 درجة المئوية في مدينة تاجيمي بمحافظة جيفو، و40.10 درجة المئوية في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد يوم الأربعاء. وأصدرت الوكالة تحذيرات من ضربة حر في 41 محافظة تمتد من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا. وتنصح الوكالة السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء وتناول الملح لتجنب ضربة حر، كما تحثهم على تجنب الأنشطة الخارجية المطولة. وفي الوقت نفسه يتسبب تدفق هواء رطب على جبهة جوية في اضطراب الأحوال الجوية فوق منطقة توهوكو. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية السكان على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات المحتملة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، فضلا عن الصواعق والرياح الشديدة. تقول شركة أمنية إن مجموعة من المتسللين الإلكترونيين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني نفذ في وقت سابق من هذا الشهر على شركة نيتشيري اليابانية الكبرى للأغذية المجمدة. وقد تسببت أعطال النظام الناجمة عن الهجوم في تعطيل عمليات التخزين البارد وتوصيل الأطعمة المجمدة بدءا من 13 من يوليو تموز. وقالت شركة الأمن SNJ إن مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم رانسوم هاوس نشرت بياناً على موقع على الويب المظلم يوم الثلاثاء، زعمت فيه أنها سرقت بعض البيانات الداخلية. وتشتهر هذه المجموعة بتنفيذ هجمات برامج الفدية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أفادت التقارير بأنها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على متجر البيع بالتجزئة الياباني الإلكتروني أسكول، ألحق أعطالاً بالنظام. وتعرضت العديد من الشركات في اليابان لهجمات برامج الفدية، وخلال هذه الهجمات يقوم المخترقون بتشفير بيانات أجهزة الكمبيوتر والخوادم قبل المطالبة بدفع الفدية. تتبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات في ظل تصاعد التوترات حول مسارات الشحن الرئيسية في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث عن مخرج، لكنه قال إن واشنطن ليست مستعدة للمحادثات. وفي حديثه بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء قال ترامب للصحفيين إن عامة الناس لا يعلمون ما يجري خلف الكواليس، وأضاف إنهم يرغبون بشدة في عقد اجتماع، ولن نولي الأمر اهتماما حتى يصبحوا مستعدين للاجتماع بشكل فعال. وأكد وزير الدفاع بيت هيكزيث أن القوات الأمريكية مستعدة لمواصلة الهجمات إذا لم تبدي إيران أي استعداد للتفاوض. وقال إذا كانوا سيطلقون النار على السفن التجارية فسنرد عليهم، كما قال الرئيس، بضربة أقوى بعشر مرات. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن القوات الإيرانية أوقفت ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز.
وقالت أيضا إنهم هاجموا 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية، وأن السفن لا يمكنها المرور دون تنسيق مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن إيران هجمت 1 ناقلات النفط الكويتية في المضيق، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم. وأعلن الحوثيون في اليمن إغلاق ممر مائي أمام السعودية يوم الاثنين، وثمة مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر. وزعم ترامب أن هذا لم يحدث حتى الآن، وحذر من أن واشنطن سترد وأنها ستتولى الأمر إذا مضت الجماعة المدعومة من إيران قدما في الخطة. وأفادت وكالة رويترز أن الناقلتين

كل من وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ووزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكجنتي. ولن تشارك كندا في عملية التطوير، ولكن سيتم تزويدها بمعلومات مثل بعض التفاصيل حول سير البرنامج، وستقدم هذه المعلومات بسرية تامة تمهيدا لعمليات شراء مستقبلية محتملة. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك إن مشاركة كندا ستعزز التفاهم المتبادل بشأن طموحات القوات الجوية القتالية المستقبلية، وبالتالي تعزيز الأمن العالمي. وصرح كويزومي للصحفيين بأنه يتوقع بشدة أن تعزز كندا أهمية برنامج التطوير المشترك، وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع بريطانيا وإيطاليا لتحسين المشروع. أعلنت حركة حماس انتخاب زعيمها الجديد خليل الحية خلفا للزعيم السابق الذي قتل في هجوم عسكري إسرائيلي عام 2024. وتسيطر حماس فعليا على قطاع غزة، وقد أعلنت عن اختيار زعيمها الجديد يوم الاثنين. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد عامين من القتال، وكان ذلك جزءا من خطة سلام غزة التي تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينتمي خليل الحية إلى الجناح السياسي لحركة حماس، وقد ترأس وفد الحركة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار. وتشير إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال نفذتها إسرائيل. بهذا مستمعينا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
0: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
3: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
3: آه كايتو.
1: يا كايتو.
3: كوتشي كوتشي.
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
2: غومين أوسوكوناتتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1000

0: 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولاً معاني الكلمات.
1: توكيداي
0: هو برج الساعة.
1: ناكا
0: يعني داخل.
1: توكيداي نو ناكا
0: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
1: ني
0: الذي يعادل حرف الجر في.
1: إيماس
0: هي صيغة مس من الفعل
1: إيرو
0: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
1: إيماس
0: أي يوجد أو موجود.
2: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
0: الفعل
1: إيماس
0: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
1: أريماس.
2: فهمت.
0: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
1: إيماس.
0: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
1: توكيداي نو ناكا ني إيماس.
0: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
2: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
0: إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
3: إما دوكو ني إيماسكا؟ 改札の前にいます.
0: إليكم المعاني.
3: 今どこにいますか؟
2: أين أنت الآن؟
1: 今
0: يعني الآن. أين أنت يعني
1: どこにいますか؟
0: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
1: どこ.
3: 改札の前にいます.
2: أمام بوابة التذاكر.
1: 改札
0: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
1: 前
0: يعني أمام.
1: 改札の前に
0: يعني أمام بوابة التذاكر.
2: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
1: 今どこにいますか؟ 改札の前にいます. 改札の前にいます.
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
1: كومبيني. كومبيني
0: وداخل يعني
1: ناكا
0: كما تعلمون.
4: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
1: information. information
0: وجانب يعني
1: يوكو. يوكو
0: ماذا تقولون؟
5: information no yoko ni imasu. information no yoko ni imasu.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
6: わかりました.
0: معناها فهمت أو وهو كذلك، ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: わかりました.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
0: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
2: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
0: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف في المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
2: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.